راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

حاولت أن أنسى، ولكن صدني قلبي وعاد، فخانني نسياني. هب أنني أنسى أي أنساني الهوى، وافرض رحلت تراك هل تنساني. أعزائي المستمعين والمشاهدين على الفيسبوك، طاب مساءكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر مايس آيار لعام 2026. برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابع لجمعية أصابئة المندائيين في استراليا، وعلى الموجة FM وبتردد 89.3. نتمنى أن تقضوا معنا أمتع وأسعد وأجمل الأوقات. معكم كل من الزميل صبري سالم فزع، وضيفنا لهذا اليوم الأستاذ علاء مهدي، وأنا محدثكم بيان جاسم دار. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء مستمعينا، نستفتح في هذا المساء أهم أخبار جمعية الصابئات المندائيين وفعالياتها. أقامت لجنة المرأة والطفل التابعة لجمعية الصابئات المندائيين وبمناسبة حلول دهفا ديمانة المبارك سفرة نسائية ترفيهية إلى منطقة ماربرا بيتش في سيدني، وقد حضر السفرة عدد من النساء بلغ 60 امرأة، حيث استمتعنا بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة والبحر والحدائق الرائعة وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه الجميع، كما عبرت المشاركات عن شكرهن وامتنانهن للجنة المرأة والطفل على هذه المبادرة الجميلة والتنظيم المميز، متمنيات دوام المحبة والإلفة بين أبناء الجالية. لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئات المندائيين.

ندوة دائرة السنترلينج للوافدين الجدد إلى استراليا. شهدت قاعة التعارف في استراليا صباح يوم الاثنين الموافق 25 من شهر آيار لعام 2026 ندوة توعوية متميزة نظمتها جمعية الصابئة المندائيين بالتعاون مع دائرة السنترلينج. استهدفت الوافدين الجدد إلى استراليا بعد مرور 12 أسبوعا على وصولهم إلى وطنهم الجديد الذي احتضنهم وفتح أمامهم آفاق الاستقرار والحياة الكريمة. وتناولت الندوة عددا من المحاور عن المهمة التي تهم العائلات والأفراد في بداية مشوارهم الجديد، حيث تم تقديم شرح واف حول الخدمات التي توفرها دائرة السنترلينج وآليات الحصول على الدعم والمساعدات، إضافة إلى التعريف بالحقوق والواجبات والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية المتاحة للوافدين الجدد. كما شهدت الندوة تفاعلا إيجابيا من الحضور الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالحياة اليومية ومتطلبات الاندماج في المجتمع الاسترالي، وقد أجاب ممثلو الدائرة والجمعية عنها بشكل مهني وشفاف، مما ساهم في تعزيز الثقة وتوفير المعلومات الضرورية للمشاركين. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في استراليا.

أعزائنا المستمعين، خبرنا الأخير يأتيكم أيضا من جمعية الصابئة المندائيين. أقامت جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا وبالتعاون مع مكتب الرياضة في ولاية نيو ساوث ويلز كامبا شبابيا وترفيهيا في منطقة نيرمبين، وذلك خلال يومي 22 و 23 بمشاركة 24 شابا وعددا من العائلات المندائية في أجواء اتسمت بالمحبة والتعاون وروح الفريق الواحد. وتضمن المعسكر مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي هدفت إلى تعزيز روح التواصل بين الشباب والعائلات وتنمية العلاقات الاجتماعية بينهم، إضافة إلى تشجيع المشاركين على العمل الجماعي والتفاعل الإيجابي ضمن أجواء مليئة بالحيوية والمرح. وقد عبر المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة المميزة التي أتاحت لهم فرصة الاستمتاع بالطبيعة الجميلة والأنشطة المتنوعة، إلى جانب التعارف وتبادل الخبرات والحوارات الودية التي عززت روح الانتماء والتقارب بين أبناء الجالية المندائية. وأكدت الجمعية حرصها المستمر على إقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في دعم الشباب والعائلات وخلق بيئة اجتماعية وثقافية إيجابية تعزز أصواصر المحبة والتعاون بين أبناء الطائفة في أستراليا. وفي ختام المعسكر تقدمت الجمعية بالشكر والتقدير إلى مكتب الرياضة في ولاية نيو ساوث ويلز وكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا النشاط المميز الذي ترك أثرا طيبا وذكريات جميلة لدى جميع المشاركين. إعلام جمعية الصابئة المندائيين في أستراليا.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

الحب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت

0: ليالي بطرح لك مشوار قلتين ليالي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: أمرة الحب استنيها
2: طيب أعزائي المستمعين طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ علاء مهدي، فباسمكم وباسمي وباسم راديو صوت المندائيين أرحب به أجمل ترحيب وإليكم هذه النبذة. وإليكم هذه النبذة عن حياته ومسيرته المهنية، يتفضل بتقديمها الأستاذ صبري سالم.
3: أعزائنا المستمعين نرحب بكم أجمل ترحيب. أيها الأعزاء، اليوم نستضيف قامة عراقية مثقفة يقف بين أبناء جاليته في الغربة، وهو من أعمدة الثقافة العراقية والإعلامية بنفس الوقت، له مسيرة رائعة جدا من خلال حياته، تعامل مع الأرقام ثم انتقل مع الحرف. أيها الأخوة، إذا أردت أن تتعرف على أحد عليك أن تقرأ سيرته الذاتية، لأنها المفتاح لولوج تفاصيل هذه السيرة. واليوم نحن في راديو صوت المندائيين بصحبة قامة عراقية مثقفة، مثالا فذا للعراقي الأصيل، والذي يرسم خطواته بكل ثقة واقتدار. جاب دول الغربة بعد أن كان له ذلك الحضور المميز على امتداد سنوات تواجده في العراق، وكما يقول تنقل في العديد من محافظات العراق بسبب كثرة تنقل والده وظيفيا، ولكن هذا التنقل لم يفت بعضده وهو في مراحل دراسته الأولى، بل استطاع أن يمسك زمام الحياة كما يمسك الفارس بزمام فرسه. لذا بعد تخرجه من جامعة بغداد كلية التجارة شغل عدة مناصب في مجال اختصاصه، ولكن هذا الفتى اليافع لم يتقوقع على الوظيفة رغم ما حققه في مجال عمله الوظيفي من مراتب، فتفتحت عيناه على الثقافة والمعرفة حين وجد طريقه أن يرتوي الأفكار اليسارية التي تشبع بها، فكانت له إحدى المعضلات التي طارده النظام السابق عليها قبل السقوط عام 2003، فتعرض للمضايقات مما اضطره لمغادرة العراق عام 82، وكانت الوجهة الأولى الكويت. لقد تنقل بين الكويت ونيويورك وسانتياغو خلال فترة 1982-1986، وهو يشق حياته والعائلة، وبعد أن كان يتعامل مع الأرقام والميزانيات وحسابات الربح والخسارة التفت إلى الحرف لكي يجد له مكانا تحت مظلة الثقافة والمثقفين، فكان شخصية مهمة في تواجده بين مثقفي الغربة وكتابها، فكانت كتاباته وقيادته لفعاليات وتنظيمات ثقافية وسياسية لها حضورها المميز على الساحة الاسترالية. هذا الإنسان الهادئ الجميل عذب اللسان يحب الناس، وعندما تجالسه تشعر بالطمأنينة والارتياح. هذا هو الذي نلتقيه في استوديوهات راديو صوت المندائيين، والذي يشرفنا بحضوره هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/5/2026، إنه الأخ والصديق العزيز علاء مهدي. فأهلا ومرحبا بهذا الحضور المضيء والمميز. وقبل الانتقال إلى حوارنا معه، سوف يقرأ الزميل بيان جاسم لكم سيرته الذاتية.
2: ضيفنا العزيز من مواليد 12 من تموز لعام 1948 في مدينة الحلة محافظة بابل العراق. تنقل في العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بين الحلة والنجف والبصرة وكركوك، وأخيرا بغداد بسبب كثرة تنقل والده وظيفيا. بكالوريوس علوم تجارية ومالية كلية التجارة جامعة بغداد العراق عام 1971، عضو في نقابتي المحاسبين والاقتصاديين العراقيين، وحائز على إجازة تأسيس مكتب لتنظيم الحسابات من نقابة المحاسبين العراقيين. عمل محاسبا ومديرا للحسابات ومديرا لفروع شركات ومؤسسات تجارية حكومية، ومديرا للتأمين والتسويق في عدد من الشركات والمؤسسات التجارية الحكومية العراقية للفترة من عام 1971 إلى غاية عام 1982. شركة المخازن العراقية، أوريزديباك، الشركة الإفريقية العراقية، الشركة العامة لتجارة الأجهزة الدقيقة، والشركة العامة للمراكز التجارية والأسواق الحرة. عمل بوظائف تدقيقية ومحاسبية أهلية في مكاتب مهنية متخصصة في العراق خلال نفس الفترة أعلاه. شارك بالعديد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والمحاسبة والتدقيق والتسويق، كما حاضر في عدد غير قليل من الدورات في نفس المجالات المشار إليها. غادر العراق مجبرا عام 1982 وأقام في الكويت، وعمل فيها مديرا ماليا في أكبر شركة مقاولات كويتية. غادر الكويت مجبرا لظروف سياسية، واستقر ومارس أعمالا حرة في مدينتي نيويورك وسان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1982 إلى عام 1986. استقر في سيدني استراليا منذ 26 من كانون الثاني لعام 1986، وعمل بوظائف مالية ومحاسبية وائتمانية في شركات تجارية وإعلامية رائدة حتى تقاعده عن العمل لبلوغ السن القانوني في الحادي والثلاثين من كانون الأول لعام 2013. انتخب رئيسا للجمعية الثقافية العراقية الإسترالية لدورتين متتاليتين، وله مشاركات عديدة في النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية في إستراليا في تسعينات القرن الماضي. أسس وأصدر أكثر من 20 عددا من مجلة العراقي الإلكترونية خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومجلة العراقي هي أول مجلة عراقية إلكترونية يحررها كتابها تصدر على الشبكة الإلكترونية على الإطلاق. أطلقت هذه المجلة في تشرين الثاني لعام 1997 بحضور الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، وتعتبر هذه المجلة أول مجلة تقوم بإدخال أدبيات أحزاب المعارضة إلى الشبكة يوم لم تكن أي منها يملك موقعا على الشبكة الإلكترونية. وكان للشاعر العراقي الأستاذ خالد الحلي دور كبير بنجاح هذه المجلة، له الكثير من المساهمات الصحفية والأدبية والمقالات السياسية المعارضة للنظام الدكتاتوري، نشرت في الصحف العراقية والعربية في سيدني وصحافة المعارضة العراقية قبل عام 2003، وفي المواقع الإلكترونية العراقية والعربية على مدى أكثر من 30 عاما. عضو الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق منذ عام 2008، ومؤسس ورئيس فرع الهيئة في استراليا في حينه. انتخب منسقا للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا لستة دورات خلال ستة سنوات من عمر التيار في استراليا، بالإضافة إلى مسؤولية الإعلام في التيار منذ تأسيسه، عضوا في الهيئة الإدارية لجمعية بغداد الثقافية التي تأسست في سيدني في العام 2012، وقد انتخب رئيسا للجمعية لعدة دورات. عضو في الهيئة الاستشارية لجمعية بلاد الرافدين الثقافية الاسترالية حاليا. كانت رغبته الدخول إلى الكلية العسكرية لكنه رفض في العام 1967 لأسباب طائفية بحتة. كانت أمنيته الثانية إكمال تعليمه العالي والحصول على بعثة في مجال الإدارة المالية التي حقق فيها درجة امتياز، لكن لجنة البعثات في العام 1971 لم ترفضه فقط، بل رفضت كل من تقدم للحصول على هذه البعثة، وقبلت أعضاء من الحزب الحاكم لم يحضروا مقابلة البعثات. أعزائي المستمعين، باسمكم نرحب بالأستاذ علاء مهدي، فأهلا وسهلا به بيننا لهذا اليوم ليلقي الأضواء على هذه المسيرة الحافلة بالمنعطفات والعثرات والنجاحات والإخفاقات، فأهلا وسهلا به. يا أهلا وسهلا بالأستاذ علاء مهدي، أستاذ أبو رشا، حياك الله.
4: شكرا جزيلا. الحق

0: كان يكون عندي حضور في هذه الإذاعة. أعتقد من يعني من خلال خبرتي ووجودي في أستراليا لمدة 40 سنة إنها المرة الأولى اللي تقوم بها جهة عراقية بتأسيس إذاعة في سيدني، وهذا فخر الحقيقة للجالية العراقية بشكل عام. المقدمة كانت رائعة وأشكركم أنا كثير عليها. الحقيقة يعني السيرة الذاتية اللي تفضلت وقريتها هي الحقيقة يعني ليست خاصة بي بقدر ما كثير من العراقيين الحقيقة يملكون
1: نفس المعاناة،
0: لأنه مروا بنفس المعاناة،
1: نفس المجتمع، نفس الظروف، نفس
0: آلاف العراقيين الموجودين الآن بالغربة، آلاف يمكن ملايين حتى من ضخم العمل يعني، بس كلهم تلقاهم يعني شعراء وعلماء وأدباء ومثقفين واختصاصيين وغيرهم وغيرهم. مع الأسف الشديد أن الظروف اللي مر بها العراق خلت هذه العناصر، هذه القامات الكثيرة تخرج من العراق ويستفاد منها العالم دون أن يستفاد منها وطنهم العراق، اللي هو يعتبر واحد من أغنى بلدان العالم
1: بالكفاءات،
0: بالعلم، بالثقافات، بالحضارات، بالأديان، بالطوائف، بالانتماءات. لن تجد اليوم دولة في العالم فيها من الطوائف
1: والتنوع الديني
0: والتنوع الديني والقومي مثل العراق.
1: رغم صغر مساحته يعني
0: بالتأكيد
1: مقارنة مثلا بالهند اللي هي تعتبر شبه قارة،
0: بالتأكيد
1: في حين العراق يعتبر من الدول متوسطة المساحة بهذا التنوع. المشكلة أستاذ أنه أنت شيء مضحك مبكي، يعني حتى حتى التنوع إذا صح التعبير المناخي، يعني تشوف مثلا عندنا بنجر السكر ينبت بالشمال وقصب السكر ينبت بالجنوب، في حين هن يحتاجن الى تنوع مناخ، تنوع الثروه المعدنيه، تنوع
0: الثروه
1: فعلا. فبلد يعني
0: سبحان الله اللي يعني من سوء حظ العراق.
1: نعم من سوء حظ،
2: ما شوف تكالبت عليه.
1: نعم تكالبت عليه الامم
2: دول الجوار والعالم
1: كله.
0: يعني شوف مثلا اكو فد مساله انا دائما افكر بها، احنا نشترك بالعراق يعني قوميات متعدده، العرب باختلاف انتماءاتهم الدينيه والطائفيه، الاكراد، الايزيديين على سبيل المثال، المندائيين وغيرهم الكثير،
1: كثير
2: المسيحيين،
0: كلهم عندهم لغات،
1: مزاشوريين، كلدان،
0: اكو لغات يعني
1: لغات ربما
0: ما جت في يوم حكومه في العراق حاولت ان تفكر ان تدرج في مناهج الدراسه هذه اللغات
1: إحياءها.
0: حتى كل العراقيين يتعلمون كل اللغات اللي موجوده عندنا.
1: نعم يعني انا اتذكر بعد اعلان بيان 11 آذار التاريخي دخلت كراسة للغة الكردية لا تتعدى عدد صفحاتها 40-50 صفحة في السادس الثانوي اللي هو آخر مرحلة تدرس فيها بعض المفردات.
0: صحيح.
1: ويحمل أستاذ كان أستاذنا من القومية الكردية، إحنا في محافظة البصرة، يكلف بها أستاذ ربما يتمنى أن يكون في السليمانية أو في أربيل قرب عائلته لكي يدرسها، في حين كان من المفروض أن يكون هناك كادر عربي متعلم ويجيد اللغة الكردية لتدريس هذه المساحة. يعني حتى يمكن على مستوى جامعي ما عندنا تخصصات باللغة الكردية،
0: لا طبعا
1: ما عندنا تخصصات باللغة السريانية إلا على المستوى الجامعي العالي، دراسات عليا أو دراسات تخصصية، في حين وهذا خلل
0: طبعاً.
1: يعني الآن أنت لما تيجي إلى كندا، كندا بها ولاية واحدة تتكلم الفرنسية، اعتبرت اللغة الفرنسية لغة أساسية في المجتمع الكندي اللي مساحة كندا هي من أكبر المساحات بعد روسيا. تجي زين رغم عدد السكان لكن لأنه عندهم مقاطعة واحدة.
0: صحيح.
1: تتكلم اللغة الفرنسية.
0: صحيح.
1: اعتبرت اللغة الفرنسية.
0: صحيح.
1: لغة رسمية. تجي إلى بلجيكا.

0: بلجيكا خمس لغات، بلجيكا وسويسرا أي ربما حتى هولندا، زين تعدد إثني ولغوي، كل اللغات تعتبر لغات رسمية، والكل مو مكره ولا مجبر لكن عليه بتعلمه.
1: صحيح.
0: لزيادة الروابط الاجتماعية والتداخل بين يعني أنا مثلا الآن تشوف في العراق ماشي النكات على أخوتنا الأكراد لأخطائهم في اللغة العربية، لكنه أنت إذا تنظر لنفسك هم أفضل مني، هو يعرف كردي وبعض العربي، أنا أعرف بس العربي ما أعرف ولا كلمة كردية.
1: لا تنسى هناك الكثير من أخواننا مواطنين الأكراد ضليعين باللغة العربية،
0: عربي وشعراء
1: أكثر من العرب،
0: أكثر من الزهاوي واحد هلا. منهم هلا. المعروف الرصافي ربما يرجع إلى قومية التركمانية أو القومية الكردية. هلا. هلا. الشاعر الكبير أحمد شوقي يرجع في أصوله إلى القومية الكردية.
2: صحيح.
1: أنا يهمني الحقيقة أذكر يعني هذه ما موجودة بالسيرة الذاتية إلي، كوني في إذاعة مندائية أن أتحدث عن علاقتي بالمندائيين.
0: هو علاقتك بالمندائيين أستاذ أنا أعرفها من كنت بالعراق، يعني يمكن وكثيرين ممن هم في سنك.
1: صحيح. بس هي العلاقة بدأت الحقيقة قبل حتى من قبل ولادتي. المرحوم والدي خريج مدرسة الحقوق اللي كانوا يسموها مدرسة الحقوق،
0: الحقوق قبل لا تصير
1: قبل ما تصير كلية.
0: نعم.
1: كانت مدرستي يعني الحقوق ومدرسة الطب.
0: نعم.
1: تخرج منها بسنة 37 أعتقد.
0: نعم.
1: من أوائل الدورات اللي تخرجوا بها الحقوق، واتعين بإرادة ملكية مدير ناحية الكحلاء.
0: الجحلة
1: أو الاسم الرسمي لها المسيعيدة.
0: مسيعيدة بالضبط، هي كانت مسيعيدة. نعم.
1: فراح خيال إلها واستلمها من لورد بريطاني كان يحكمها.
0: نعم.
1: فكانت الحقيقة 90% من سكانها من
0: الصابئة.
1: من الصابئة.
0: نعم صح. أهلنا كانوا يكثرون في
1: صارت عندها علاقة قوية وياهم.
0: نعم نعم.
1: وظلت هذه العلاقة وتناقلناها الحقيقة كل إحنا العائلة.
0: نعم.
1: وظلت استمرت. نعم. إلى حد الآن.
0: صحيح.
2: بالعلاقة صحيح.
1: أنا أذكر عندما تخرجت من كلية التجارة ذهبت أني وخطيبتي إلى شارع النهر.
0: نعم.
1: رحت زرت المرحوم ياسر السقر الحيدر.
0: نعم صح.
1: يعني هو صديق،
0: الله يرحمه،
1: صديق والدي،
0: صديق الوالد الله يرحمهم.
1: وكان والدي المحامي مالتهم.
0: نعم.
1: فرحت بلغته قلت له أني ناوي أتزوج، فأعطاني حلقتين هدية لا زلت أحتفظ بهم. احنا صار لنا 55 سنه من
0: الزواج. الرجل كان كريم لي يعني بلا حرج ولا
1: مانع. كانت هديه حلقتين ذهبيه محفوره عليها اسماءنا،
2: مرتبطه علاقه بي.
0: مو بس هو الرجل يعني ياسر ابو دكتور
1: جبار
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: يعني كان سباق للخيرات يعني
2: نصير
0: تبرعات النصير.
2: شخصية مهمة كان
0: شخصية يعني
2: وجه من دائم
0: كريم اليد أو وجه مندائي معروف. كان إلى حضوره بشارع النهر أو في التجمعات المندائية.
2: صحيح.
0: تحيتنا للأخ الأستاذ نزار ياسر الحيدر إذا كان يسمعنا أبو الصديق العزيز. يعني كان أنا كنت أشوفه يعني محل مقابيل محل الأستاذ نزار والله يرحمه إلى يعني تسعينات القرن الماضي من كنت بشارع النهر.
2: صحيح.
0: كان المرحوم موجود.
1: فالعلاقة الحقيقة
0: متوارثة.
1: متوارثة قوية.
0: هل تعرف أنه يعني علاقة جنوبيين بمختلف طوائفهم، لأن إحنا بالجنوب أيضا أكو سنة مو بس شيعة، أكو سنة وأكو حتى بعض العوائل الكردية اللي كانت موجودة عندنا ولو بنسبة
2: مسيحيين
0: كثيرين واليهود كثيرين. تعرف قد كانت العلاقات بين الشيعة أو بين أهل الجنوب، لأن أهل الجنوب يتميزون بمميزات عاطفية أكبر. يعني مثلا ويا المندائيين تعرف أنه مثلا يعني مثلا شيوخ السعدوني اللي هم كانوا محسوبين على السنة في الناصرية وكذا، كانت علاقتهم بالمندائيين علاقة قوية جدا. تعرف مثلا عائلة المظفر اللي بالبصرة بالقرن، يعني أنا كانت تربطني بيهم علاقة وتربطني بالشيخ يونس المظفر أستاذي وشيخ الجليل الله يرحمه راح إلى رحمة الله. وكثيرين الآن إذا أنزل إلى مدينة القرنة يعني أتخبأ في الشوارع، أسلك الدروب، لا أستطيع أن أسير في شارع لأني لن أخلص نفسي من من من من الأصدقاء والأحبة اللي يتعلقون بين. فالعلاقة بين أصابع المندائيين والأقوام اللي كانت تحيط بهم وخصوصا أبناء الجنوب وأبناء الفرات الأوسط اللي هي تقريبا من بغداد نزولا، لأنه انتشار أصابع بالجهة الشمالية أو الغربية كان قليل جدا إلا في الوقت، فكانت العلاقة قوية جدا قوية يعني ومترابطة. بس للأسف شو نسوي بالفترة الأخيرة ظهر إن من ظهر من مدعي
1: كلهم تأثروا
0: يعني كل الأقليات تتأثر.
1: حادثة الحقيقة طريفة جدا لها علاقة بهذا الموضوع. طبعا أنا متزوج من أرمنية عراقية، فزوجتي يعني زواجنا مختلط.
0: ف هذا سوري وذاع لي أول مرة.
2: نعم.
0: سجل.
2: نعم معروف.
1: فاليوم راحت هي وصديقة لها أرمنية أيضا إلى شارع النهر.
0: نعم.
1: ومعهم بنتي.
0: الله يعافيك.
1: رشا. فدخلوا عند محل زهرون. شارع النهر.
0: شارع النهر.
1: فقالت له هم دي يحشون أرمني بيناتهم. فقالت له إلى الصايغ، قالت له ممكن تطلع لي هذا القرآن؟ هو استغرب
0: طبعا
2: يعني يعرف
1: قال ارمن شو تسوين
0: ارمن مسيح شو تسوين
1: انت تحجون ارمني
0: ارمني.
1: فجاوبته احنا لان علاقاتنا كثيره مع الصالح
0: نعم
1: عندنا كم كلمه نعرفها
0: مندائيه نعم.
1: فقالت له طلع لي هذا القران وانت سوف لا تشهي.
0: والله في قوية جدا وانت سوف لك لا شيء.
1: طلع من وراء الكاونتر جايمهم قال شوفي راح أعزل لو تفهميني انت
0: شنو الموضوع لو أعزل
1: لا ما بيع لك ثاني يعني أرمنية تريد تشتري
0: قرآن وتحجي من
1: شنو القصة. فشوف هذا التناغم اللي كان موجود.
2: والله أجمل يعني علاقات كانت موجودة
1: ما تلقاها بغير دولة
2: خلال 58 59 60. والبقية خربت.
0: حتى من شوف هي متوارثة أبو رفيف من العهد الملكي ربما
2: هاي عهد الملكي والله ما مختلفين عليه
0: إلى حد الثمانينات تقريبا. يعني يعني أذكر مرة من المرات كان أحد الأشخاص وياي بالوحدة العسكرية يتجنبني لأنه متعصب جدا. فإحنا كنا بالحظيرة اللي وياي تقريبا 7 نفرات، 7 بين شيعة وسنة ومن مختلف يعني عندهم 4 من البصرة والبقية من العمارة وكذا وحلة من دري إيش بغداد. فقالهم بيان شلون يشرب مي ويانا، جيبون الثلج وش اسمه فانطوا حصة من الثلج وخلونا هذا الثلج احنا لوحدنا نخليه بمكاننا. قالوا له أنت إذا ما عجبك بيان أنت تأخذ حصتك. أنا ما أدري هذا الموضوع كله، بس أول ما إجى الثلج راح استلمه وقصله وصله. قالوا له أخذ. استغربت أنا قلت له شنو السالفة ليش ستار طيت وصل؟ قال ستار ما عجبه يشرب وياك. قلت لهم كان المفروض تنطوني أنا القطع ومو مشكلة، أنتوا أحرار في معتقدكم وأنا حر في معتقدي وأنا لو ما مقتنع بيه وأحبه ما أظل ملتزم بيه زين، فأنا أفتخر بمعتقدي وما يمنعني أنا أخذ أنا قطعتي. قالوا لا أنت تظل ويانا وهو يروح. والألطف من هاي أنه كان علي يوم أجيب القصعة من مسافة كيلومترين فقالوا له اليوم اللي يجيب بالقصعة بيان أنت تروح تجيب القصعة وتجي إذا ما تريده هو يروح. هاي العلاقة اللي يعني من بين سبع نفرات ظهر واحد لكنه الكل كان ضد بهذا التوجه
2: طبيعي طبيعي
0: الشاب.
2: احنا طلعنا عن سياق
0: طلعنا عن سيره الموضوع عن اسئلتنا لانه الحديد شجون
2: شجون
0: وانت تعرف يا ابو رفيف وارجو ان يتفهمنا ايضا اخونا واستاذنا ابو رشا انه احنا ما نلتزم دائما بالاسئله المكتوبه, احنا نلتزم على قولة النبي اللي مشيت شيخات زين, زائدا الحديث قلبي إلى القلب. أنت دائما تكتب لي الأسئلة وتدري بي من نكتب الأسئلة أطلع عنهن. ليش ما أحب أن يحس الضيف نفسه غريب وكأنه قاعد في محاضر تحقيق؟
2: لا معنى مو
0: الريد ينطلق أستاذنا وهاي مشيت شيخة حلوة وردت أن يسمعوها, لأن إحنا الآن اللي يسمعونا على الفيسبوك على الأقل ربما على الرابط ما يسمعونا إلا القليلين ننشر لهم, وإحنا دا نسوي نشر لبتنا, فكثيرين من أخواننا المسلمين والمسيحيين وكذا يستمعون إلى إذاعتنا إن شاء الله. فأهلا وسهلا مرة ثانية
1: لأستاذنا أبو رشيد.
0: فقلت جنابك أنه فعن عن ال ال التعدد الإثني واللغوي في يعني العراق يعني.
1: يعني في السبعينات أنا أتذكر كنت مدير حسابات شركة المخازن العراقية, ذاك الوقت ما كان أكو تطور تكنولوجي يعني ماكو كمبيوترز وكذا, فكانت كل الأمور تتم يدويا, فكان في مديرية الحسابات 220 موظف, حتى اضطروا أن يستأجرون بناية عمارة 4 طوابق
0: 220
1: فقط للحسابات فقط للحسابات.
2: يورز ديباك كان داير
0: كان مؤسسة مهمة
1: يعني. كانت مقابل البناية مقابل المركز الرئيسي بشارع الرشيد.
0: نعم مضبوط
2: صح
0: في شارع الرشيد.
1: ففيها تنوع بالموظفين يعني الموجودين, يعني ممكن تتعرف أنت على شخص من اسم المسيحي مثلا كونه مسيحي, أو كثير من الأخوة الأخوات السابق المندائيين مثلا أسماءهم ما تختلف عن العربية.
0: نعم.
1: فما تعرفه.
0: ما تعرفهم ما يتميز في حين تقدر تميز الأرمني.
1: ما حد يسألك أنت شنو.
0: نعم وبعدين بالضبط. كان يعني من النادر جدا.
1: من النادر جدا.
0: يعني. يجي يقول لك أنت.
1: يعني أذكر في حادثة صارت جتني فد بنت تشتغل بأحد الأقسام. أنا أعرفها بالشكل يعني ما أعرف اسمها. وجتني قالت عندي شكوى. قلت لها تفضلي. قالت المديرة مالتي مديرة الشعبة تعيرني. قلت لها تعيرك بإيش؟ ليش أنت شنو بيك يعني؟ قالت تعيرني لأن أنا صبية.
2: صحيح.
1: وأنا أستحي قدام الموظفين لأن بالشعبة مالتي 30 موظفة كل إحنا قاعدين بقاعة, فمن تصنف عليها أنا أخجل يعني أشعر بحيف إنه ضدي لأن ما أقدر أجاوبها أخاف. فقلت له أوكي اترك الموضوع وياي أنا أتصرف. فدزيت على عدد من الموظفين من مختلف الانتماءات من نفس الشعبة سألتهم, قالوا إيه هي هاي طبيعتها يعني تعير الشيعة وتعير السنة وتعير
0: تتنمر
1: المسيحيين
0: يعني.
1: نعم. على الكل يعني
0: على الكل.
1: بعض الأحيان نشعر بها ذات الشاقة, بعض الأحيان يعني في التصرفات غير معقولة,
2: بس هذا
1: يعني
2: مو مجال
0: شقة, مو مجال تندر يعني.
1: فالمهم كان بوقتها نوع من الحساسية موجودة, فخفنا أن تتطور الحساسية وتصير
0: نعم
1: إشكالية
0: نعم
1: يعني
0: نعم نعم
2: بالعمل.
1: فدزيت على البنية مرة ثانية وقلت لها أنت تفضل استريحي هنا بس ما أريدش تحشين, راح أدز على المديرة مالتك واحد شوية قدامك. واستعملت نفس التعبير قلت لها بس انتي سوف لا شيء. هاي البنية يعني اشعرت بيها ارتبكت لانه تصورت انه مديرها
2: من داي
1: حلو وما تدري هي وهاي في المسألة كسب
0: بالنسبة لك. نعم كسب بالنسبة لك. نعم
2: صح
0: انه تقدر
2: شعرت بالثقة يعني.
1: فانت زيت على المديرة مديرة الشعبة انبتها على التصرف سواء كانت تقصد أو ما تقصد، والتصرف غير وارد يعني، ما ممكن يعني تدخل المسائل الدينية وتسيء للأديان وأيا كانت. فعاقبتها، نقلتها إلى فرع من فروع الشركة. العقوبة هنا تجي لأنه فروع الشركة داوم دوامين، داوم من التسعة للوحدة ومن الثلاثة للسبعة، فهي كونها أم وعدها أطفال
0: فدوامين
1: تتعذب. فقلت لها راح هذه العقوبة مالتك يعني، إلى أن مديرك يخابرني يقول لي صارت أوكي سلوكها أرجعك مرة ثانية، بس هذه عقوبتك. فتفضلي طلعي. فارتاحت هاي البنية، راحت. ثاني يوم الصبح خابرني موظف استعلامات، قال الأستاذ أكو واحد يريد يشوفك جاي. قلت له منو؟ قال لي واحد ما أعرفه، ما عنده موعد وياك. قلت له خلي تفضل. جاني شخص مرتب لابس خاطر رباط كذا، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل استريح، جيبوا له قهوة. قال أنا أستاذ بنتي عندك موظفة اسمها فلانة، وقالت لي البارحة قالت مديري طلع صبي. فأني جيت أتعرف علي، قلت شوف أنت مسودني
0: ويسي خبيسي شنر نجوم من يا طايفة
2: قوية.
1: شوف هذه المسائل يعني،
0: أي صحيح
1: يعني لو مستمرة هاي المسائل يعني جميلة جدا. نعم.
0: بعد هذا الجمال كله وهاي العلاقات
1: تناغم.
0: نعم.
1: يعني احنا ما نختلف عن الاخرين يعني، انا شنو اللي يهمني اذا انت كنت تؤمن بشغله معينه يعني، او لا تؤمن باي شيء
0: خاصه بيك،
1: هاي مساله تخصك. مساله
2: صحيح
1: اسمه. اما انت شوف، اول ما تجي لاستراليا هنا، وانا صار لي 40 سنه كانوا يعلمونا دير بالك باستراليا اكو شغلات لا تسال عليها، لا تسال على العمر، لا تسأل على الدين، ولا تسأل على كل شغلة الأخرى لا تسأل عليها. وبنفس الوقت يجب أن تحب ثلاث أشياء أو أربع أشياء. تحب الرقبي لأن هم يحبون الرقبي، وتحب تشرب بيرة فوستر ما أدري اسمها ذاك الوقت يحددوها، وتركب سيارة هولدن.
2: إيه هاي صناعتهم.
1: فأكو فد عوامل معينة بكل مجتمع متفق عليها،
0: سمات مميزة للمجتمع
1: متفق
2: عليها. هاي انتهت يمكن هالشغلة.
1: لا طبعا انتهت طبعا.
0: زين الآن استاذ
1: كثروا المهاجرين وراح ديج انتهت. بس تشوف الاسترالي انحصر بمناطق معينة،
0: صار أقلية، صار هو الأقلية الآن. وهاي واحدة من سمات استراليا الحلوة أنه ما بيها أكثرية وأقلية. الآن استاذ بعد هذا الجمال الإثني والجمال الاجتماعي والجمال الكذا والجمال اللي تركناه بالعراق بعد مغادرتك للعراق، شلقيت نفسك يعني؟
1: 44 سنة.
0: 44 سنة زين
1: صعبة.
0: بذاك الوقت انت يمكن كنت متزوج عمر شامو.
1: إيه طبعا انا تزوجت.
0: نقدر نعرف الاسباب اللي دعتك للمغادره في 82؟ كانت الحرب العراقيه الايرانيه في اوجهه. والملاحقات السياسيه ايضا.
1: اتهمت بالتبعيه.
0: اذا عرفت سبب بطل العجل.
1: أنا ما كانت
2: الحقيقة
1: تبعية. لا أنا ما كانت يعني ما عندي أنا عندي فد مؤشر، لأنه من تخرجت من الثانوية كانت رغبتي أدخل كلية عسكرية.
2: إيه زين ما قبلوك كان سويت انقلاب.
1: كان بالسبعة وستين كان الحكم بيد القوميين، بيد عبد السلام عارف.
2: عارف لا. صحيح إيه.
0: القوم الإسلامي بالضبط بالتحديد.
1: لا هو بس إسلامي، لا هو ربيب الطائفية في العراق.
0: في العراق
1: هو من نعم. بدأ بالطائفية في العراق.
0: نعم.
2: عبد الرحمن عارف. عبد السلام.
0: عبد
2: السلام هي صحيح.
1: قدمت في الكلية العسكرية ورحت أستلم النتيجة إنه مقبول أو لا، شمر لي نائب الضابط الفايل مكتوب عليه بالأحمر شين.
2: شيعي؟
1: لا شيعي.
0: والله أنا عبالي شيوعي.
2: لا شيعي.
1: لأنه أنا ما كنت شيوعي ولا منتبه للحزب الشيوعي على الإطلاق طول عمري يعني. أنا ما منتبه لأي حزب سأذكرها، هذا حزب واحد.
0: نعم.
1: ف كان آخر يوم للتقديم للجامعة ورحت للمدرسة مالتي قلت للمدير رفضت، قال لي لازم تقدم هسه اليوم هسه
0: إيه آخر يوم
1: تروح عليه لحقي. فقلت له أنت سويها. فهو من الاستمارات مشينه هو اختار لي الكليات يعني، حتى أنا ولا كان ببالي تجارة
0: طبعا لأنه كنت متألم من الموقف وتحب العسكري.
1: المهم ركزت بذاك الوقت على حبيت التجارة وحبيت مهنة المحاسبة وأبدعت فيها.
2: تمام صح.
1: يعني في الكلية يعني خاصة في درس الإدارة المالية اللي أشرت إليه بالسيرة الذاتية كنت الأول على جامعة بغداد 97 جبت بها، فكان المفروض أقدر أحصل يعني حتى الأساتذة هنوني قالوا راح تصير زميلنا يعني يعرفون أنا أقدر أروح أدرس
2: كم دراسات.
1: فرفضت
0: البعثة. أستاذ الآن ها يعني البعثة إذن هي تكملة أيضا لمؤشر التبعية، لأن أنا أرد أرجع على مؤشر التبعية.
1: مو بس هذه، مو بس هذه، بس ساهم بها أنه أيام الواحد والسبعين كان البعث يحكم
0: طبعا.
1: فإحنا ستة كنا مقدمين على ست درجات
0: دكتورة دكتورة
1: في أمريكا، رفضنا ستتنا على الإطلاق.
2: أوف.
1: وقبلوا ستة بعثيين ما كانوا حاضرين المقابلة على الإطلاق.
0: أي طبعا كان بالفعل صحيح. التميز على
2: صارت يعني على موجودة هاي صح عادي. موجود جدا عادي صح.
1: فوراها أنا تعينت بأرز ديباك، وكان مدير عام الشركة رجل الله يرحمه متمكن جدا ابن سوق يعني، خلق من هاي الشركة إلى شركة تجارية رهيبة
0: يعني عقلية تجارية
1: عقلية تجارية
0: الأهم الحمد لله للرجل المناسب في المكان المناسب في أول مرة.
1: هو التزمني لأنه كان أكو إشكالية وهذه يمكن أذكرها لأول مرة. شركات القطاع العام اللي تم تأميمها
0: اللي هي القطاع الخاص اللي تم تأميمها
1: نعم أورز ديباك الأفريقية
0: نعم نعم
1: هذه الشركات كلها
0: نعم
1: كان 90% من الموظفين اللي بيها مسيحيين.
0: صح.
1: يعني كان شركات أجنبية
0: خصوصا أن المسيحيين في ذاك الوقت بصورة عامة يجيدون اللغات الأخرى
1: فعلا
0: مو مثل
1: هم مخلصين بالعمل
0: يريد يعني يعني حتى شغلة الرشاوي ما رشاوي
1: مو بس هذه لأنه هم أقلية
0: نعم
1: دائما
0: متميزة متميزة.
1: فبدأوا يشعرون بهاي الشركات أنه هذا الكادر بعد التأميم يحاول يسيطر على المعلومات والخبرة اللي عندهم ما ينطوها فما يعلمون أحد. فذاك الوقت استغلوني لي بطريقة ما لسبب واحد، إنني متزوج من مسيحية
0: فادة أن متزوجة من أرمنية يقدر يكون بين أبع المجتمع
1: وياهم أقدر أنسجم وياهم
0: يخترقهم
1: عرفت شلون؟ فتعلمت المهنة منهم.
2: تمام حلو
1: رفيق. أنا ما أذيتهم يعني بالعكس لحد الآن عندي أصدقاء منهم.
0: لا يعني بس بالنسبة للدولة إحساس الدولة إيه؟ وشعورها إيه؟ تجاه
1: فلهذا نقلوني طبعوني من أورزي ودوني للدقيقة ومن الدقيقة للأفريقية نفس المشكلة
0: نفس المشكلة
1: عرفت الإشكالية شوي؟
0: دولة مخابراتية
1: فوراها يعني صارت مال الحرب العراقية الإيرانية وما أدري شنو بدت سمعنا خبر انه ولد عمي اثنين اخذوهم من الحله بعمري
0: والحله في ذاك الوقت عليها علامات استفهام
1: ايه راحوا يدورون عليهم ما لهم بعدين اكتشفنا انه ذوبوهم بالتزار فبدت اشعر انه بدأوا يتابعونا يعني بدأوا يجون علينا للبيت.
0: الحملات كانت على حزب الدعوه والحزب الشيوعي ب 82 باوجهه لأنه تحت أنت تحت حكم طوارئ غير معلن. ليش؟ لأن البلد بحالة حرب يبيح للأطن. الحرب كانت وسيلة للدوس على كل القوانين لا يسحق كل القوانين لأنه تشتغل بالمراسيم الجمهورية بعد ما تحتاج إلى قانون ودستور وكذا. حتى في الدول الديمقراطية أثناء الحرب يعلق العمل بالنظام الديمقراطي.
1: فالمهم يعني فحفاظا على كرامتنا وهالمسألة هذه طلعنا يعني الحقيقة تركنا كل شيء
0: يعني. يعني إذا طلع كانت أنت وأهلك.
1: إيه طلع.
0: مو فقط يعني أنت يعني مو.
1: أنا شن ساكن عند أهلي.
0: فأنت والعائلة.
1: إيه يعني بالعائلة يعني أنا تمكنت أن أخلي والدي ووالدتي الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم.
1: يروحون للأردن. وعندي أخ كان يعيش بالأبوظبي. طلع لهم أخذهم قدامهم الأبوظبي.
0: جميل.
1: أختي وياهم كانت المرحومة أيضا.
0: الله يرحمه.
1: وأنا أخذت زوجتي وأطفالي ورحت للكويت.
2: شكد كان عندك أبو رشا؟ رشا ومنو بعد؟
0: في ذاك الوقت بين 2 و 3.
1: لا كانت كانوا أطفال يعني اثنيناتهم. وجانا ولد بالكويت. صاروا ثلاثة.
2: ثلاثة.
1: بالكويت بقينا سنتين. وراها اشتغلت يعني الحرب العراقية الإيرانية صارت قوية بدأت تأثر على الكويت.
0: اي خصوصا ورا يعني ما احتلوا الفاو.
1: اي قمنا نسمع القنابل.
0: نعم نعم.
1: وبالكويت يعني كانت تكون مشكلة يعني مدخل عن العراق يعني اكو بيهم مثلا يفتشون مفارز بالشارع فأنت وحظك. الشرطة الكويتية أما أصلها بدون اللي هم من الناصرية وعراقيين أصولهم.
0: نعم. عراقيين نعم.
1: ناصرية وديوانية وكذا يجون مشي ويستجنون بدون. أو إيرانيين. فأنت إذا عراقي يوقفك إيراني.
0: يسفرك.
1: مصيبة. يعني مو بس هذه أكو عراقيين كانوا ساكنين بالكويت. عندهم صورتين واحدة للخميني واحدة للصدام. من تندق الباب هم وحظهم يعلقون واحدة. شوف الشرطة راح يجي إيراني.
0: إيراني لو عراقي يعلقوا له واحدة منه. هذا يذكرني هاي مشيت شيخة. قل لك واحد من الأسرى رجع وبالسيارة كان قاعد فمعلق من ناصورة الخميني ومن ناصورة صدام. تعرف ذولا بني يسلمونهم بالشلامجة. زين مخابرات يستلمونهم. فقال اجى لي هو شويه الوليد لقد الاسر يعني شاخط
2: هي عقله هي.
0: فقال سلام عليكم سلام. هاي شنو انت اخي هاي شنو؟ قال له والله هذا قائد الامه. قال له زين هذا شنو؟ قال له هذا
1: امام الامه.
0: قال له وانت منو؟ حشت سامع رد له خوش رد جميل. اي فكان قائد الأمة
1: فعلا يعني
2: غير مأساة
0: مأساة أنه اللي يصعد على الساتر يصيح الله أكبر ويرمي القنبلة اليدوية مالته ويصعد من جانبهم يصيح الله أكبر ويرمي القنبلة
1: يعني لسه المهم مثلا بيت عمي كان عنده يمكن 11 طفل اخذوهم اثنين الكبار اخذوهم هذول حطوهم بالتيزر والباقين راحوا سافروا لإيران وطشروا لحد الآن
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: يعني حتى
0: أغلبهم اللي ترحلوا ما راحوا لإيران ترى الأغلبية لو لبنان لو سوريا لو الكويت
1: أكو مسألة الحقيقة ما حد منتبه عليها. القانون اللي صدر في ذلك الوقت ونشر في الوقائع العراقية يقول يسفر كل من هو من التبعية الإيرانية أو شوف ركز على الأو
0: يثبت
1: لا أو من غير المرغوب بهم في العراق
0: يعني حتى يثبت وطنيته يعني أتذكر
1: أنا أعرف عائلة عانية سفرت من عانة
0: يستحيل أن تكون تبعية
2: لا شيوعيين
0: أما شيوعيين أو معارضين
2: أو معارضين
1: بعدين أنت تمنح صلاحية لشرطي
0: أي تخيل
1: شرطي يجيك بالبيت تنطيه شهادة جنسية يشقها يذبها بالزبالة يقول لك اصعد للوري. أنت شون تثبت نفسك أنت منو شو وقت صعدك باللوري انتهى الموضوع.
2: والله مظلمة هاي الفترة
1: يعني أنا زوجة واحد من أولاد عمي اللي صفوه سنية موجودة هسه بقم، عندها بنات اثنين، اثنيناتهم طبيبات أسنان، سفروهن بالاثنين وثمانين، يعني هسه كبار من الزوجات
3: طبعا طبعا طبعا
1: وهمهم سنية،
3: وهمهم سنية.
1: شوف هذه هذه هذه جريمة، جريمة العصر كانت.
2: إيه فعلا والله.
1: أوكي. فعلا. لأنه أنت في دولة مثل العراق بها هذا التنوع، أنت بتقدر تجي تحدد منو شنو. يعني أنا أذكر أنا جد أبويا بال 1820 كان نداف بالحلة. أدري أنت بال 1820، يعني إحنا هسه جينا هنا بال 1986 زين؟ باشر استراليا اذا تريد تطلعنا على اساس التبعيه، ما تقول لي من يبقى باستراليا؟
3: ما حد يطلع.
1: وعلى اي اساس؟ شلون يعني؟
3: مو بس هاي، انت الان ايش تسوي؟
1: انا ايش مدريني؟ انا ايش مدريني مثلا على سبيل المثال منو بهذا من هاي سلسله الاجداد اللي موجوده هو فعلا
0: ايراني او
1: حتى نجي على الطائفه المندائيه؟
3: ايه
1: انتم مقسومين؟
3: احنا مو مقسومين، احنا اصولنا كلها احواز. أصولنا كلنا كل عوائلنا يعني 90% من عوائلنا كنا نسكن بالأحواز أنهور وبعيدين عن الناس حتى لا ننقتل. هو تدري هنا إيش سوى لو ما تدري؟ خلق طبقة تكرهها تعقد عليها من الجهة الثانية. إذا أول أو من مؤسسي الطائفية، ليش؟ لأن كسب عداء طائفة وميزها على طائفة أخرى. يعني قد من اللي من العالم اللي تأدت وهي ما مشمولة بالقانون أصلا. أشوف المشاكل لما رجعوا، هذا المبيوع بيته أربع مرات وهذا المدري شنو.
2: لا بس تدري هسه الإيرانيين قد داخلين بالعراق
3: بالملايين
2: بالملايين. قل لي قاسم، قاسم حوالي قل لي هذا الفرات، ضفاف الفرات
3: أي؟
2: كلها بنوها بيوت أي؟ وانطوها للإيرانيين وجنسوهم.
3: أي؟
2: أي؟ يقول لي من يا زمن العراق 40-50 مليون، وين أكو هيك
3: حاجة؟ مو بس هاي، تدري هسه قد أكو،
2: وين أكو قول هيك؟
3: مو بس تدري قد أكو بالمو، أنت حكي لي على الموصل وعلى التكريت وعلى غيرها قد دخلت لها لتغيير البنية الديموغرافية مالتها.
2: ديموغرافية تغيير.
1: بالمناسبة يعني انذكر موضوع الأحزاب والانتماء
3: والانتماءات هو
1: أنا درجة. أنا الحقيقة يعني ممكن في الثانوية بس 66-67 صارت حرب 67
3: مع جمال عبد الناصر.
1: اي في ذلك الوقت يعني كل الشعب العراقي الحقيقه
3: تعاطف ويا
1: القضيه القوميه يعني.
2: اي صح.
1: والحرب والعراق مشارك
3: والتيار القومي كان بارز
1: وكنت آلي في، وهذا ما لي يعني دور بيها، يعني كنا ساكنين بالعظميه
3: جو
1: العظميه
3: يعني. نعم نعم معروف
1: قومي. يعني
3: قومي.
1: فكان عندنا استاذ الحقيقه هو من القوميين العرب فكان مؤثر على الطلاب، أغلب الطلاب هم قتل بال 2003 سمعت أنه قتل. ف يعني كانت كنا نطلع مظاهرات كذا ويا فلسطين وهالمسائل، ما منتبه الحزب على
2: الإطلاق. ما بس وطنية
1: بس من دخلت كلية، من تخرجت ودخلت كلية التجارة صار انشقاق في حركة القوميين العرب.
3: نعم
2: صحيح
3: صح.
1: ف صارت بها اختلاسات
3: وجماعة
2: مو عبد الكريم نصرة وما
1: لا لا
3: لا لا لا لا لا جماعة شو اسمه هذا اسكندر
2: نصرة
3: لا الصحفي العراقي هو هم عراقي
1: اي كانوا مجموعة وصارت نعم مشاكل بيناتهم وانسرقت نعم المالية
3: مالتهم
1: وانسرقت المطبعة مالتهم من
3: نعم
1: المسائل
3: نعم.
1: فمن ضمن الناس اللي كانوا يشتغلون بحركة القومية العرب الله يرحمه كان عبد الله النصراوي.
3: اي نعم عبد الله النصراوي.
1: صح. فشكل حركة سماها الحركة الاشتراكية العربية.
2: صحيح.
1: فكانت هذه
3: أمير اسكندر وما أمير اسكندر اي هو هذا
1: اللي هذه الحركة كان اتجاهها ماركسي مدعومة من اليمن الجنوبية، كانت اليمن الجنوبية.
3: نعم نعم نعم.
1: وبدت بال 67 لا الحقيقة بدأت بالسبعين أصلاً.
3: بالسبعين نعم. إيه بذاك الوقت 67.
1: فهاني انتميت إلها بالواحد وسبعين. لا انتميت إلى عفوا 68.
0: ب 68
1: من دخلت كلية 67 68 دخلت أنا انتميت لها.
0: نعم
1: ب 68 وراء عصر تشرين صارت الثورة مال بعثين
0: 63
1: لا مو 68
0: تموز
1: من صارت الانقلاب مال البعثين بتموز أول حزب حاربوا الحركة
0: أي حاربوا القوميين لأنه قال لهم إحنا الممثل القومي الوحيد للحركة القومية البعث هو الممثل الوحيد للقومية العربية في العراق فأول ما تقصدوه
1: فصفوا كثير من قادتها
0: نعم صح
1: وقسم منهم لحقوهم إلى لبنان إلى اليمن إلى بلغاريا قتلوهم هنا اختالوهم
0: نعم
1: فهاني بطلت أنا الحقيقة بطلت في وقتها تحت ضغط العائلة
2: أكيد
1: ووراها ما انتميت على الإطلاق إلى أي حزب عدا التيار الديمقراطي في أستراليا يعني قبل حوالي ست سنوات يعني أو سبع سنوات
0: معروف الرصافي مو كذا بالما يقول إن السياسة تسرها لو تعلمون مطلسم سياسة
1: يعني هي تدري هي العراق يعني الآن شوف إذا تريد تراقب الأخبار اليوم ارجع على وسائل التواصل الاجتماعي الآن تلقى بيها هذول اللي يسوون مقابلات كثيرة من ضمنهم
0: نعم.
1: المؤرخ الدكتور حميد عبد الله
0: حميد عبد الله
1: حميد عبد الله
0: نعم.
1: شوف ايش ينشر لك وايش تسمع من عنده يعني هاي الشهادة مالته آخر شهادة حجاها قال أنا أستطيع أن أشهد من خلال
0: الوثائق
1: الوثائق اللي نعم. حصلت عليها والمقابلات اللي سويتها إن عدد اللي تم تصفيتهم من قبل صدام حسين في العراق يتعدون 500,000 عراقي ذولا غير مجرمين مو من المجرمين مو قضايا إجرامية
0: لا هذا لا. اللي باوع بقلوبهم نقطة سوداء اي هذول اللي باوع بقلوبهم النقطة السوداء
1: 500,000
0: بالفراسة مالته
1: يعني
0: رقم مو
1: يعني رقم مذهل عوائل راحت كاملة يعني
0: نعم في في في في بلد 18 مليون
2: فاشية يعني منتهى الفاشية
0: أخي هو ميكافيلي الرجل يعني براغماتي ميكافيلي على أبعد درجة لا
2: هو عامل الشك كان عنده
0: نعم نظرية المؤامرة يعيشها في كل تفاصيلها أبو رشا خلينا من هذا الموضوع ونطلع عن السياسة ونرجع إلى أستاذ علاء مهدي إلى الآن وضعك الاجتماعي لا تزال مع العائلة وارتباطها
1: أنا لازلت أنا عيش أنا وزوجتي
0: الحمد لله نعمة
1: صار لنا 55 سنة متزوجين
0: إن شاء الله طول العمر ودوام الصحة والعافية ودوام الانسجام
1: أولادنا معانا كلهم يعني موجودين في سيدني
0: رشا شنو أصبحت الآن
1: رشا متزوجة ما تشتغل
0: اللي بعدها
1: عدي
0: ما خفت يعني من صدام يشارك ابنه الاسم
1: شوف الاسم أنا عندي صديق الحقيقة من الطفولة أبوه وأبويا كانوا مفتحين مكتب محاماة بالحلة بعد ما طلع من الجحلة
0: أي من مسيعيدة
1: أي واسم ابن عدي اسمه أبو عدي فهاني هاي قصة حاتم الطائي وعدي
0: نعم بس بالمناسبة هو لا يقال في اللغة عدي إنما نعم. يقال عدي.
1: عدي
0: أما العدي فهو مصغر عدا يعني
1: صح.
0: نعم
1: صح.
0: فعدي اللي بعده شنو عدي عدي شنو
1: عنده شركة مال كمبيوتر
0: يعني إذا نقدر نقول من الناجحين في مجال عمله يعني
1: جدا ناجح
0: اللي بعد
1: حسان أصغر واحد
0: الله يحفظه
1: 44 سنة
0: طول العمر إلى وإلك إن شاء الله شنو
1: دايركتر بشركة مال
0: جميل جدا
1: أتعرف
0: أستاذ أبو رفيف الآن أنا أخذ استراحة وأترك لك أستاذنا أبو رشا حتى أنت تفضل
2: شوان تريد تروح تريد تشرب لك جيجار
0: لا يعني باقي بس يخلص مني حتى أنت تستلمه
2: ما قصرت ويا
0: يلا استلم
2: قشرت بقالي
0: أسلمه لك جاهزا شون نكتفي بهذا القدر
2: أي. أبو رشا حبيبي
1: أي.
2: ننتقل احنا تقريبا داخل استراليا شويه والعلاقات والعمل الوطني
0: العراق انا اخذته منك انت عندك الان استراليا
2: انت لعبت دور في العمل في صفوف الحركه الوطنيه باستراليا وكنت اهلا لهذه القياده هل ترى ان العمل في دول الاغتراب يؤثر على داخل الوطن؟
1: والله بصورة مباشرة أشك بوضع العراق.
2: لماذا نناضل إذن؟
1: لإرضاء النفس يا سيدي.
3: على الأقل تقول باكر ما قصر.
1: إحنا, إحنا إحنا إحنا نشوف العراقي بطبيعته غير مهاجر.
2: أي.
1: إحنا نختلف عن اللبناني والسوري.
2: صحيح. يبقى مرتبط.
1: العراقي يعني إذا ما ينجبر ما يطلع.
2: فعلا صحيح.
1: ولهذا تشوف المهاجرين الأوائل بالعالم العربي هم سوريين ولبنانيين وغيرهم وغيرهم.
2: أي من زمان.
1: ولهذا مصريين. ولهذا قسم منهم صاروا رؤساء جمهوريات.
2: أي يعني صحيح.
3: بأمريكا الجنوبية.
1: الجنوبية.
2: أي صحيح.
3: أستاذ أقطع كلامك بخير، أنا ذاكرها في إحدى قصائدي عن البصرة. يا بصرة الفيحاء إني حامل جراحي على صدري فلست أجامل، همومك من همي ونسفك من دمي وحبك في قلبي وبعدك قاتل، إلى أن أجل البصرية أقول وبصرية كالخيزران قوامها تميت على طبع وليست تحاول، روت من مياه الشط بعض ملوحة فطاب الهوى منها ولذ التناول، فمن رقة النهر فيها دلائل ومن عنفوان النخل فيها شمائل، لقد نبتت أقدامها في عراقها كما نبتت في الأرض هذه الفساد.
2: مو نفس الجواهري تحسه؟ ها؟
3: لا وين أساتذتنا دول شيوخنا؟ فإحنا نابتين رجلينا بالعراق.
1: فلهذا يعني
3: مو بسهولة.
1: أنا صار لي 44 سنة طالع.
2: أي.
1: يعني أنا شنو اللي يجبرني أقعد أنا كل همي هو العراق لحد الآن؟
2: أنت جاي قبلي بسنة.
1: إيه.
2: أنا جيت 29/12/87.
1: إيه بس أنا طالع طالع من 82 أنا يعني لأنه لا تحسب أمريكا عندي والكويت محطتين. فاحنا وصلنا أستراليا يوم 26/1 يوم أستراليا داي. 26/1/86
3: أنا واصل كذبة نيسان 1/4 يوم كذبة نيسان.
1: أي. ولهذا شوف إحنا مرتبطين يعني ما نقدر نعوف العراق، مرتبطين بالعراق، وإلا شنو اللي جبرني أنا يعني الآن أنا مستقر في أستراليا مع عائلتي وياي، كل إحنا ناجحين
2: الحمد
1: ماديا
2: لله.
1: مستقرين
2: الحمد لله.
1: عندنا بيتنا ملكه لأن اشتغلنا نحن أنا وزوجتي اشتغلنا لمدة 30 سنة موظفين.
2: صحيح.
1: وكنا ندفع تاكس ويعني نمارس عملنا وحياتنا الاعتيادية بصورة طبيعية مثل حالنا حال أي استرالي.
2: عظيم.
1: فشنو اللي يجبرني أني أجي أناضل من أجل العراق ومن أجل مستقبل العراق؟ لأنه إحنا نفسيا مرتبطين بهذا الوطن، هذا وطننا وإحنا عشنا به ولدنا به، ويعز علينا أن نمر بهذه الظروف الصعبة.
2: هو فعلا اي فعلا
1: لانه ما نريد يخسر يعني على الاقل اذا مو بحياتنا احنا هسه واحنا كبرنا الان على الاقل الاجيال القادمه.
2: اي والله اولادنا يردون يزورون العراق يقول نريد نشوف.
1: طبعا.
2: زين قلت له انت شو تسوي بابا تروح بهذا الظرف؟ قال لي ويا اصدقاء اريد اروح اشوف العراق.
1: شو يعني بس هذه يا ابو استاذي العزيز يعني أنت إذا تحسب العدد الموجودين خارج العراق بحدود 5 ملايين
2: أي كوادر وكلها كوادر أبو
1: زين هذول راح يصير عندهم طبعا طبيعة الحياة أنه يتزوجون عندهم أولاد يأسسون عوائل جديدة وكذا فراح يصير اختلاط.
2: صحيح.
1: فراح يصير اختلاط بجنسيات أخرى بقوميات أخرى.
2: حبيبي thank you.
1: وتتأسس عوائل جديدة ويفقدون بعض من الخواص
2: أي.
1: الطبيعية للبلد الأصلي.
2: الأصلي.
1: على سبيل المثال يخسرون اللغة. يعني بمرور الزمن.
2: أي الجيل
1: الجديد بعد ما يهم اللغة العربية.
2: لا لا لا. حتى ثقافة ما
1: حتى ثقافة
2: تختلف.
1: فعلا ايه تختلف. يعني أنا على سبيل المثال عندي مكتبة الآن مكتبتي بها حوالي 1200 كتاب
2: صحيح
1: إذا مو أكثر. زين أنا عندي ثلاثة أولاد ثلاثة هم يقرون عربية
2: شنو قيمته؟
0: نفس المأساة مالتي ليش ما جبت مكتبتي يعني 3000 تقريبا.
1: زين هسه حتى لو أعرضها للمكتبة حتى المكتبات العامة ما تريد
0: ما تريد
1: اي صح يعني يقول لك تعال ترجم لي انت هاي الكتب شنو بيها انطيني ملخص انا ما اخليها بالمكتبه العامه لانه يجوز بها مسائل ضد الدوله ضد
2: اي
1: عرفت شلون
2: اقول لك ابو رشا شنو رايك انت بالحكومه العراقيه عندما قررت عدم اشراك المغتربين بالعالم في الانتخابات العامه
1: غلط هذا شوف التغييرات اللي صارت بالعراق بعد 2003 محكومة من قبل الآخرين هي ليست تغييرات عراقية العراق برأيي يعني بلد محتل
2: وأسير إيه وأسير
1: بلد محتل إيه؟ إراداته مو عنده ومو يبيده والإدارة مالته بأيدي أخرى وهذول الناس اللي يديرون العراق أو الدول اللي تدير العراق ما يهمها مستقبل العراق
2: لا
1: ولهذا
2: أطلقت إيد اللصوص
0: إيد الديول
1: وهذه كارثة هذه كارثة بحد ذاتها لأنه العنصر الوطني انفقد بهالحال
2: ماكو ما في ماكو
1: إيه. انتهى
2: يعني حتى قتلوا الامل بنفوس الناس سواء بالداخل او بالخارج
0: انا دائما احكيها اقول انه احنا وصلنا الى فتره بالتسعينات لو يجي الشيطان نفسه يحكمنا بس كنا نخلص من صدام
2: حسين
0: لكن للاسف اللي اجوا بعدنا ندمونا على ايامه
2: اي
0: اصبحنا طبعاً. نشعر بالندم على ايام على الاقل كان القرار عراقي على الأقل
2: مو بس القرار حتى الاستقلال الأرض يعني
0: يعني أن توصل أن توصل الأمور يعني شلون هسه تحس شعب الألماني يتندم على أيام هتلر هاي مأساة الآن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية اخترقت أصبحت هي أم أوروبا وإحنا العراق أصبح الآن مكفخة بحيث تنزل الطائرات الإسرائيلية تسوي قاعدة في صحراء النجف ما ندري بيها بحيث الآن قبل يعني أنا مثلا كنت عايش ببغداد يوم من الأيام طلعت من نادي التعارف وفتت على المعلق تعرفون المعلق مو على بوابة القصر الجمهوري نزلت منه قبل لا أوصل للمعلق بين الطابقين إيه لا نزلت منه بين الجسرين يعني عبر على المعلق العفو الطابقين ما حس الحماوة مال السيارة صارت عندي كل شيء وقفت وشان أشوف لك واحد جاني يركض بأقصى سرعة هاي وين أدري قلت هذا القصر وهذا أنا وهذا أنت وجنابك من الحرس الخاص وأنا مواطن عراقي قال ليش وقفت؟ قلت له أخي الحمامة عندي هالقد قال تمشي عليه حتى لو قلت له راح يلطش المحرك ورا مترتين وهم وقف ما راح تستفاد انت فهويت طيت راسن إجازة وسنوية ومدري إيش وكذا وفتش السيارة المهم صار حديث ونقاش وحوار حلو وجميل وشماله ورقم سيارتي بصرة في ذاك الوقت جان بعد ما محولها بغداد فكنا نعرف موطن الخطر وين لا تتحرش بالقصر وبجماعة صدام حسين ونشوف طولك واحد أخذوه من العملة من شارع شو اسمه هذا اللي كفاح خمطوهم ذولا اللي يتاجون بالعملة وذبوا بالسجن بالحرس الخاص جماعة العملة فواقف هو جاي من برا من لندن وجاي بيا 8 ورقات مدري 10 ورقات بذاك الوقت ثروة يريد يبيعهم بالكفاح وخمطوا وياهم فلقى جاء واحد يحكي مصري بيش مسجون بقضية دعارة حش السامة حش اللي يقول فقال له
3: ما معناه انت معبس ليش هالشكل وضايج وواقف وصافن؟ قال شنو تهمتك؟ قال عمله، قال لا تهتمي يا بيه، يعني ما معناه شغلتين لا تتصر لا تشتغل بهم بالعراق وامشي على طولك. زين قال شنو؟ قال السياسة والمخدرات بس ذن، ولا تخاف من أدن ما غير شيء آخر فلا تخاف من أنا. وبالفعل يقول ورا كم يوم طلعونا، كنا قبل تعرف الطلقة منين تجيك، متأكد من القاتل أنت؟ أي واحد لو يوم ما أدري وين ينقتل نقول قتلوا جماعة الربا. زين لكن الآن أنت ما تعرف من هو اللي راح يقتلك بالعراق من تمشي، ما تعرف الطلقة منين، ما تعرف عدوك منه.
2: هي لأنه
3: جهات الإطلاق الآن تعددت.
2: إيه.
3: هذا الفرق. قبل نعرف مكمن الخطر وين نتجنبه، تقدر تتجنب.
1: بس هذه كلها هي حقيقة، لأنه البلد ما يملك السيطرة على مصيره.
3: نعم.
1: ما عندك الصلاحية.
3: نعم السيطرة.
1: ما عندك يعني. ما تقدر.
2: أبو رجاء تعتقد هاي الحالة راح تستمر بالعراق يعني؟
1: والله شوف أنا ما أخفي
3: يعني استقرار.
1: أنا خلي أقول لك إياها بصراحة، أنا صار لي فترة يمكن سنة أو أقل من سنة بديت أشعر بحالة من اليأس، لأنه من خلال مراقبة الأحداث السياسية بالعالم،
3: نعم،
1: والمتغيرات اللي تصير بالعالم،
3: نعم،
1: دا أشوف كل شيء كان معقول تغير إلى غير معقول.
2: غير معقول صحيح.
1: وكل شيء كان مقبول تغير إلى غير مقبول. فالآن ما متوفر للعالم
3: معطيات
1: غير كانت غير مقبولة وغير معقولة.
3: معقولة.
1: بس فرضوها على العالم الآن.
3: نعم.
1: فكل شيء اللي يصير هو عكس
3: المتوقع وعكس ما تريد الأشياء أن تمشي به،
1: وما عندك القدرة على التغيير. وحتى لو عندك القدرة على إبداء الرأي تخاف.
2: فعلا
1: يعني الآن اليوم هسان قبل ما أجي بس أسمع بالأخبار، أخبار العربية من إذاعة أسترالية، هذول اللي طلعوا على بالسفن لإنقاذ غزة.
3: نعم. الصمود.
1: الصمود.
3: أي أسطول الصمود.
1: اليوم مسوين تظاهرة بكامبرا أمام البرلمان، وراكعين أمام البرلمان بنفس الطريقة اللي خلوهم يركعون بالسفينة، وهتفوا لمصلحة فلسطين والمسائل. الشرطة معتقلة 6 و7 من عندهم.
3: نعم. معاداة السامي.
2: أي.
1: يعني أين الديمقراطية؟
2: ماكو ديمقراطية. شذب.
3: أستاذ أنا أتصور أنه الديمقراطية كانت صارت مثل الدين. الدين من بدأ لحكم الناس مو لحكم الملوك.
2: إيه لحكم الناس.
3: الملك كان تجينا من المقدس، يجي التشريع فهو مطاع، لكن تحكم به الجماهير،
2: عامة الناس.
3: الآن الديمقراطية تحكم بها الجماهير، مو أن الجماهير تحكم بالديمقراطية. الآن الديمقراطية دين جديد تحكم به الجماهير.
2: إيه صحيح.
3: يعترض ترامب أنه هذا دعم للإرهاب، المظاهرات اللي دا تصير بأمريكا. شلون تصير مظاهرات؟ ممنوع. لازم اللي المظاهرات تتصير أن ما تتقاطع ويا المبادئ اللي هو يؤمن بيها. كفر، هذا يعتبر نفس الكفر اللي كان يكفر به بالمقدس.
2: صحيح.
3: اللي كان لما يكون بالإمبراطور أو الملك أو الخليفة أو السلطان، وأعتقد واحدة من المسلات بها نبوخذ نصر يستلم الرسالة أو القبول الإلهي لسلطته من شامش إله الشمس. فالدين العقيدة اللي هي كل السياسة أيضا عقيدة، والديمقراطية عقيدة يعني أسلوب حكم، كان يستلم من المقدس لحكم الجماهير. والآن الديمقراطية اخترعت لحكم الجماهير. الآن غريندايزر يحكم بواسطة دوقف ليد، لكن ما حد جاي ينتبه للموضوع.
1: صحيح.
3: صح. امريكا جريندايزر لكن دوقف ليد موجود بتل ابيب هو اللي حرك هالجريندايزر هذا. دائما سالتني بنتي بالسويت قالت لي بويا راح تنتهي الحرب العراقيه الايرانيه وتنفط شغله تبويا ما دام انا جاي اسمع اخبار اسرائيل ما يراضين على الاتفاق ما راح يصير اتفاق ويا ايران يا ابو ترامب موافق وكذا ودار وجهه عن قلت له باتر يطلعون ملف من ابستين او من غير ابستين
2: هي طبعا موجوده
3: لترامب ويخلوه يركع مثل ما ركع سابقا
2: صار لها كذا سنه يدرسون هاي الشغله
1: انا برايي الحقيقه وعندي قناعه واحكيها دائما هذه العالم انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي
3: انتهى طبعا انتهت القوة الموازية اللي كانت تتعدل القبان
1: صح
3: ذاك توازن الرعب كان هو اللي مؤسس العالم
1: كانوا يقعدون يتفقون يعني هو نعم هذا كلامي مو لمصلحة الاتحاد السوفيتي
3: لا
1: بس كانت قوة تقدر تسيطر على الجانب الآخر وتتوازن
3: تردع
1: اي اوكي تريد افغانستان وخذ افغانستان
3: وطين مكانها كذا
2: اي

0: ويمدح برئيس الوزراء الجديد اللي موجود بالعراق بلا ما يعرفه.
1: بلا ما يعرفه اي.
2: يطب على فنزويه إيه يطب على فنزويه يشيل رئيسه.
1: يشيل إيه رئيسه وياخذه.
2: وهسه يريد يطب على كوبا.
1: كوبا اي. بس كوبا
2: هذا استهتاء.
1: بس كوبا ما يقدر
2: له. هاي دعاره سياسيه. هاي دعاره.
0: اي.
2: هذا عهر سياسي.
0: ما أتصور أكو نتيجة يعني قريبة يعني برأيي ما أكو نتيجة قريبة إلا إذا يصير فد يقع فد نيزك جديد
2: لا أو حرب عالمية ثالثة أستاذ أو حرب عالمية ثالثة نووية لأنه دائما الحضارات الطاغية دائما مو الحضارات العفو قصدي الإمبراطوريات الطاغية من تطغى قوة صاعدة اللي قال له اطلع من فخ لا توقع نفخ الرئيس الصيني لما قال لترامب قال له لا توقع نفخ ثيراميدس ما أدري شو اسمه نسيته والله الفيلسوف اللي هو صراع بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة قال له لا توقعنا بهذا الصراع مثل صراع أثينا وأسبارتا زين ما افتهمها ترامب رجع شرحها الى بعد يوم البيت الابيض زين الى ان يصطدمون يروح بيها ثلاث ارباع العالم اكثر زين تجي تستقر ذيك الساعه البشر دائما
0: طبيعه
2: اي لا والطبيعه توصل لها حدود معينه اذا يختل بها التوازن لازم تعيد نفسها اختل التوازن انه البشر صار اكثر من 10 مليارات تقريبا الآن 9 إلى 10 مليار بحيث الموارد الاقتصادية ما تكفي ما تنجى الأرض ما تكفي لإطعام البقية نزلوا للصراصر ونزلوا للديدان ونزلوا مدري إيش التعويض البروتين والزراعة الحديثة زائدا التغير المناخي زين يعني ما يحتاج إلى حرب عالمية ثالثة نحتاج إلى انفجار بركان الآن مثل البركان اللي انفجر سنة 1200 أعتقد 1200 أو 1400 قبالة على كذا مليون نتيجة تغطية الأرض بدل الغبار النووي يصير غبار بركاني يدخل الأرض في شتاء طويل فتخمس ست سنوات تصير مجاعات تروح بها نسبة معينة يرجع الكوكب للتوازن مرة ثانية دائما إذا ما تسيل الدماء ما لأنه البشر يعني أنا في تصوري أصدق من وصفه هو المتنبي والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذي أفة فلعلة لا يظلم أكو سبب يخلي لا يظلم ولا أي إنسان بس سلم سلطة أي واحد وديع من أدبش قد جاي نحكي بالإنسانية هسه لكن لأنه ما مستلمين سلطة من نستلم السلطة تتفجر كل براكين العدوانية اللي جوانا فهي منين تشيل الدماء ويندم البشر علي موضة يا ريت الأوبال ليش الساعة تستقر الأمور ويبدي فصل جديد من الحضارة البشرية
1: أبو رشا ممكن تشرح لنا دور الجمعية الثقافية العراقية الإسترالية وتعرف كانت لها بصمة ثرة في ذلك الوقت أي تسعينات القرن الماضي خاصة وإنك كنت تقود يعني لدورتين متتاليتين وين أصبحت الجمعية وين لا زالت تعمل ولا
0: الجمعية صور سبقت مجرد إجازة ورقة بجيب أحد الأشخاص انتهت الجمعية كانت ناجحة أنا لم أكن أحد مؤسسيها تأسست من قبل مجموعة خيرة الحقيقة من العراقيين قبلها كان أكو جمعية بالمناسبة يعني هاي أكو هذه الحقيقة ما حد يعرفها كانت أكو جمعية يسموها الجمعية العراقية كانوا مؤسسيها ثلاثة أعتقد ثلاثتهم كانوا مسيحيين عراقيين وكانوا مناطقهم قريبة لمركز مدينة سيدني بس ظلت صغيرة وانتهت بوفاة قسم من عندهم وكذا المسائل من بدت الحرب العراقية من بدت الحرب على العراق بال91 كانت هنالك فكرة لتأسيس جمعية لكون كان أكو كثير من العراقيين طلعوا من العراق وظلوا على الحدود ويا سوريا ويا الأردن سوريا والأردن كانوا ما يدخلوهم.
2: نعم.

0: نعم نعم
1: فكنا نريد يعني كان النية أنه تصير في الجمعية حتى تقدر تضغط على الحكومة الإسرائيلية
2: تتحرك.
1: لقبول قسم من دول اللاجئين يعني العراقيين.
0: صح.
1: فمجموعة يعني إذا تريد أذكر أسماء قسم من عندهم، من ضمنهم الدكتور حسن الجنابي اللي صار السفير الدكتور غانم المحبوبي طبيب بيطري موجود في ملبورن، الدكتور أياد العاني عنده دكتوراه بالاتصالات موجود في سيدني، شخص اسمه جمال علي موجود الآن موجود أيضا في سيدني، أعتقد من ضمنهم بشير الناشي من كان موجود هنا يعني وآخرين. فتأسست الجمعية وبدأت تشتغل الحقيقة.
2: هي عفوا أقاطعك، هي قبل المنتدى؟
1: لا لا قبل المنتدى بكثير. لا بكثير. المنتدى ما كان موجود.
2: ما كان موجود.
1: أي فسوت بدأت تسوي نشاطات ثقافية وكذا مسائل، وكان عندها نشاطات سياسية أيضا يعني تخاطب الحكومة على الهجرة على المسائل هذه. يعني بعدها بسنة انتميت إلها، وصرت بالسنة اللي وراها انتخبوني رئيس، كنت محاسبها بعدين انتخبوني رئيس، بقيت بيها سنتين رئيس. أيضا تعرضت إلى هزات كثيرة أسباب مختلفة
2: أكيد
1: حالها حال بقية التنظيمات
2: التنظيمات
1: بس كانت ناجحة الحقيقة، لأنه واحدة من يعني إذا تتذكر كانت تصدر مجلة اسمها عشتار.
2: هي أتذكر
1: عشتار أصبح كان عندها الحقيقة سمعة عالمية على مستوى الجاليات العراقية.
2: عفوا أبو مو كان غيلان؟
1: لا لا قبل ما يجي غيلان
2: كانت مالته؟
1: قبل ما يجي غيلان المرحوم غيلان. غيلان إجا بعدها فترة بعد ما انتهت الجمعية الثقافية أو كانت يعني في طريقها للانتهاء. إجا غيلان انتمى هو وزوجته المرحومة زهرة زنانة زوجته وبعدين هو صدر مجلة جسور.
2: جسور صح
1: مجلة ثقافية هم لفترة وتوقفت. فالجمعية الثقافية وصلت إلى مرحلة يعني اضمحلت، بس وصلت بوقتها يعني كان عدد أعضاءها نصور بحدود 150
2: عدد. لا بس
1: عدد كان جدا جيد يعني كانت نشاطات رائعة
2: يقومون
1: بها يعني
2: فعلا.
1: بس للأسف يعني تدري ما تختلف عن البقية وبعدهم دول كلهم تأسس المنتدى. أعتقد كان هناك مجموعة من الشخصيات الجالية يلتقون كل يوم أربعاء أو كذا، هم كان عندهم فكرة تأسيس المنتدى، من ضمنهم المرحوم طه الحلي، هذا آخر عضو في مجلس الإصلاح الزراعي اللي أسسه عبد الكريم قاسم. هي توفى يعني قبل عدة سنوات، رجل كبير بالعمر بالتسعين. هذا كان من ضمنهم يعني.
2: هنا أنا كان.
1: هي كان هنا. ابنه موجود كاتب يكتب الآن بالمدى العراقية بغدادية اسمه فراس ناجي.
2: فراس ناجي. أي عارفه فراس.
1: هذا ابنه. كانوا مجموعة الحقيقة من وجهاء جالية وسياسي جالية. أنا لم أكن وياهم يعني أنا مو من المؤسسين من المنتدى. أي بس انتميت للمنتدى واشتغلت به لفترة.
2: أدري.
1: وبعدين طلعت.
2: أعرف
1: أي. فتأسس جمعيات كثيرة يعني. بعدين صار التيار الديمقراطي العراقي أيضا بالبداية هم صارت به مشاكل. واستقر استمر إلى يعني استمر حوالي 6-7 سنوات.
2: التيار
1: كان ناجح.
2: التيار خوش يشتغلوا.
1: اشتغل يعني كان ناجح الحقيقة، وكان الحقيقة
2: بس ايش قد انتماء كان بي ابو رشا؟
1: واي كان بي خاصة من اتباع الديانة المندائية.
0: اي كان المرحوم ابو زيتون واحد من اللي التيار الديمقراطي، هو التيار الديمقراطي اعتقد استاذ امتداد للتيار الديمقراطي اللي بالعراق يعني نفس الامتداد.
1: لا هو تشوف اقول لك شنو التيار الديمقراطي يعني، وهذه حتى يعني حتى الناس تعرفها. التيار الديمقراطي العراقي تأسس بمبادرة من الحزب الشيوعي العراقي.
0: ما بالضبط
1: السبب؟ أن كثير من الشيوعيين العراقيين اللي بطلوا من الحزب وانسحبوا من الحزب
0: نعم
1: بسبب مواقف حزبية معينة كان عندهم اعتراف عليها، قضايا الجبهة وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، طلعوا قال لك أنا ما أرد يعني ما أرد أشتغل بعد.
0: هذا تحول أو
1: منعرج
0: ما أرد أدخل.
1: رادوا يرجعوهم،
2: رادوا يلملموهم
1: بدل ما يقول له تعال ارجع للحزب وهو رافض،
0: خلوا تحت يافطة سياسية اجتماعية
1: تيار الديمقراطي.
0: تيار الديمقراطي
1: يجلم اشتغلها وفعلا نجحت الفكرة،
0: وحتى ترى غير شيوعيين أيضا انتموا للتيار الديمقراطي.
1: بس اللي صار هنا قسم من الـ الأخوة الشيوعيين كانوا يخافون من التيار اللي يعتبروه راح يصير بديل للحزب
0: بالضبط. اي صح بالفعل، لأن حتى غير شيوعيين منتمين بيه وكوادر ثقافية عالية.
1: ف وراها اللي صار انه رادوا يحولوه الى حزب
0: بالضبط.
1: فالقوانين بالعراق قبل الانتخابات اللي صارت هالصور ب 2000
0: 2014
1: حاولوا ما كانت تسمح لهم ان يسووا حزب، فاتفقوا اسسوا الحزب التيار الديمقراطي الاجتماعي ونطوا يعني عدد من أعضاء التيار الديمقراطي حتى بموجب القوانين لازم يكون عندهم 1000 عضو أو كذا من هالمسائل حتى يأسسون حزب،
0: حتى يأسسون
1: وتأسس الحزب. فكثير من اللي كانوا منتمين إلى التيار الديمقراطي العراقي انسحبوا، ما كان عندهم علم بهاي الشغلة وما بلغوهم إحنا راح نسوي هيك. حفوة أخرى
2: أبو رشا حتى داهمنا أول وقت
0: بعدنا شنو داهمنا بعد ربع ساعة؟
2: لو رجع الزمان بك أين تختار أن تكون؟
1: مكانيا قصدك؟ جغرافيا؟
2: لا أي
0: عقائديا
2: فكريا؟
1: أنا لن أتغير. أني هو أني
0: قناعتي مؤمن بقناعتي.
1: أنا ما أشوف، أنا قلت لك أنا انتميت للحركة الاشتراكية العربية لمدة سنة فقط.
2: بس هسه الناس تعرفك تفكيرك يساري.
1: لا يساري واحد يساري غير حزبي.
0: غير حزبي ما لها علاقة.
1: أنا مو حزبي.
0: ودي قوميين الاشتراكيين بمعنى يساري قومي اشتراكي.
1: أنا مو حزبي بس أنا من خلال نشاطاتي الشخصية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
2: وعلاقاتي
1: العامة ويا الأصدقاء الشيوعيين أصدقائي، وأقف معهم وأيدهم وكذا.
0: هل في كل مواقفهم لو في المواقف اللي تنسجم ويا مواقف؟ نعم
1: أنا رجل مستقل.
0: نعم
1: لكن بنفس الوقت أنا عندي كثير منهم أصدقاء يعني.
0: نعم ما لها علاقة.
1: يعني مجلة العراق اللي أسستها بال97 كانت أول مجلة تصدر على الإنترنت عراقية بالعالم.
2: هاي الإلكترونية كنت ترد أسألك عليها.
1: أي.
2: لا زالت أو لا؟
1: لا راحت من زمان، لأنه في وقتها من أسسناها بال97 كانت أنا وابني الصغير. لأن هو عنده خبرة بالكمبيوتر. فبس شو كنا نسوي؟ كانت تجينا المواد من المساهمين نطبعها، لأن تجينا بالبريد برسالة.
0: نعم.
1: لو فاكس
0: اي
2: لازم تنطبع. اي صح.
1: انا اقعد اطبع بالعربي، هو ما يعرف يطبع بالعربي.
2: هي.
1: وهو يدخلها يسوي لها سكانين وكذا ويسوي لها أبلود للسيستم هاي. فكنا حتى نصدر عدد شهري 3 أيام ما ننام للصبح، أنا وياه نقعد نشتغل.
2: إيه صح فعلا صح.
1: فعلا. وبعدين إيرادات ما عندنا، يعني ما تجينا إيرادات، ما نكو عدد.
0: لا لا ناكل ولا كذا ولا غيره.
1: كان الأستاذ خالد الحلي من ملبون يساعدنا بالتدقيق وبالمسائل القضايا اللغويه شاعر رجل
2: والنعم من صحفي. استاذ الشاعر خالد الحلي.
1: فصدرنا حوالي 20 عدد من عندها. فهذه المجله كانت اول مجله كنا نصدر بها، كنا ننشر بها ادبيات احزاب المعارضه، مو فقط الحزب الشيوعي، كل احزاب المعارضه اللي كانت في الخارج اللي تصدر بها ادبيات
0: وجرائد بالمرحله الصعبه،
1: تصدر بها جرائد او مجلات، تجينا نسخ من عندها.
0: نعم.
1: نسوي لها سكان.
0: نعم.
1: ونكتب عنها. فنكتب عن الثقافه الجديده، ونكتب عن طريق الشعب، ونكتب عن الصوت الاخر، ونكتب عن المدري اسماء مختلفه، يعني حتى بيضمنها احزاب الاسلاميه الدعوه وغيرها. نعم. المسائل هاي كانت تجينا عندي الصحف لحد الان لا زلت احتفظ بكميه كبيره من الصحف والمجلات مال المعارضه موجوده عندي.
2: تمام حلو. اي هذا تاريخ.
1: اي فاحنا كنا اول من ادخلها الى الانترنت، ما كان عندهم ابدا ولا موقع على الانترنت كل هذه الاحزاب.
0: الانترنت كان في اواله.
1: اي بس يعني
0: اواله. اي بس 90 تو يعني انترنت ربما ما سامعين عنه بالعراق.
1: اي طبعا. اي طبعا. فهذه المجله كانت ناجحه الحقيقه، وكتبوا بها كثيرين من ضمنهم المرحوم الجواهري اصور هدانا قصيده.
2: حلو تمام.
1: فيري نايس. الفيلسوف هادي العلوي دزلنا موضوع الحقيقة بخط إيده لازلت ما احتفظ به.
0: الله يرحمه.
1: عندي موجود بخط إيده.
2: هذا جميل.
1: وكان موضوع هو وعلاء اللامي كانوا كاتبين.
2: معنى المجلة لا كان لها ثقل
0: الانتشار
2: وثقل ثقافي.
1: الحقيقة كان أكثر تأثير علينا أنه نضطر أن نطبع المجلة، نطبعها تكلفنا فلوس
2: أكيد
0: على حسابك الخاص،
1: وندز يعني 40-50 نسخة بالبريد لشخصيات أدبية عراقية بالعالم. تدري من ندز المجلة 50 صفحة.
0: نعم.
1: إلى إنجلترا أو أمريكا أو كذا كان فلوس. مبلغ كبير
0: فلوس،
1: ولهذا ما قدرنا نستمر.
2: صحيح فعلا.
1: فتوقفنا.
2: ما بها إعلان،
1: وحتى لو بها إعلان جد ينطيك الإعلان $100-$50 كذا ما تكفي.
2: يعني ما تغطي.
1: ما تكفي يعني.
2: ما تغطي فعلا.
1: يعني حتى الجسور اللي صدرها المرحوم غيلان.
2: ايه.
1: أنا كنت أجهزها بالورق.
2: صحيح هو ما عنده.
1: ما عنده.
2: كان ملتهي بالشرب.
1: ايه.
2: أبو رشا، هل تعتقد أن أعباء الحياة جزء في توقف الطموح لدى الإنسان؟
1: والله إذا كانت أعباء الحياة مثل الأعباء اللي إحنا مرينا بها كعراقيين فعلا، لأنه شوف الظلم اللي إحنا مرينا به
2: ما حد مر به والله بالعالم
1: ككل، يعني مقاطبة من كل أنواعنا، يعني لا تستثني أحد. كل الاتجاهات السياسية اللي مرينا بها ما أصور أكو شعب مر به.
2: لا والله فعلا. اي والله
1: على الاطلاق.
2: اي والله نهائيا.
1: ولا انت تقتلع من جذورك من بلدك هذا اللي تعشقه.
2: اي
1: زين
2: والله
1: سبب واحد. سخيف تافه
2: والله واحد يتحسر
1: ما تعرف شنو هو. يعني انا اذكر شغله، واحد من الشغلات، الرجل اللي كان مدير عام اورز ديباك صار رئيس مؤسسه ترفع، فاليوم دز عليه، كان يعني يحبني هو الحقيقة بشكل مو طبيعي، لأنه كان معتمد علي من صير عنده مشكلة بأي شركة من شركات المؤسسة يدز علي يقول لهم هذا ما حد يحيح غير على دزوا علي. فكنت أني ما أتعامل بالوقت وياه، فيدزني إلى شركة أخذ وياي 2-3 من المعاونين مالتي أعتمد عليهم ونروح ننام بالشركة، احنا ما نطلع ما نروح للبيت.
3: ما نروح البيت ننام 3 ايام 4 ايام 5 ايام
2: والله رهيب.
3: إذن نخلص المهمة. فدز علي في يوم من الايام قال لي علاء اللي قلت لك شغلة. قلت له تفضل استاذ. قال وقعنا عقد لاستيراد كمبيوترز للعراق لأول مرة عن طريق الشركة العامة لتجارة الأجهزة الدقيقة مع شركة أدلر الألمانية في ألمانيا لتجهيزنا بكمبيوترات حتى نجهزها للدولة العراقية ونبيعها للجمهور. من ضمن العقد أكو شرط أن ينطونا زمالة لشخص عراقي يدرس دكتوراه على الكمبيوتر في ألمانيا 5 سنين.
2: حلو.
3: وأنا اختاريتك. قال لي شو ساكت؟ قلت له ما أروح. قال لي شنو ما تروح؟ قلت له ما أروح. ما أقدر. قلت له ما أقدر أعيش عائلتي.
2: وين أروح؟ ارتباط العائلة صعب. إيه.
3: أنا قاعد
2: أنا 5 سنين
3: والدي كبير بالعمر كذا وما أروح. قال لي مو تتندم؟ قلت له ما أروح. وراها ماكو بست أشهر إحنا طلعنا نركض.
2: هي راحت عليك الزمان.
3: أي بس يعني
0: في حين هي كانت فرصة حتى يقدر
3: يأخذ عائلته. هذا تحكي إيه يعني
2: فرصة.
3: يعني ارتباطك أنت بالوطن.
0: نعم.
3: ارتباطك علاقاتنا العاطفية علاقاتنا العائلية.
2: هي جذور صعبة.
3: الجذور
2: صعبة.
0: مثل ما صار ويا
3: لسه. أنت مرتبط. تشوف أكو ناس يوصل عمره 80 سنة ما ينسى عائلته. هذا ابن أختي وهذا ابن أخوي وهذا من
2: المين. هذا الارتباط.
3: هذا الارتباط هذا. هذا رهيب. ما تلقى
2: ما تلقى بأي أي دول العالم.
3: أنت مجتمعات الغربية اليوم إيه. الولد يصير عمره 16 سنة 14 سنة
2: يطلع
3: يقول الشلاق اطلع برا.
2: إيه اطلع برا.
0: أخي هاي البنية اللي توفت مو أسبوع زمان بالشقة ما حد دق عليها الباب إلا أن عفنا. ما عاد هاي ما تصير هنا.
3: ما تصير. فتختلف يعني يعني هذه ما أدري يعني صعبة.
2: أبو رشا عفوا حبيبي بختام هذا اللقاء شي تحب أن تقدم لنا لراديو صوت المندايين كلمة توجهها وشنو شنو انطباعك؟
3: شوف أنا شهادتي ويا المندايين مجروحة.
0: مجروحة لأنه متعاطف.
3: يعني أمانة خليني أقول لك شغلة. عندي بحدود 4850 صديق بالفيسبوك.
2: ما شاء الله.
3: أنا متأكد 2500 منهم مندائين. متأكد.
0: أنا واحد منهم ترى بالمناسبة. على من أستاذ على صديق على الفيسبوك. لكنه ولا في اليوم متحركين ببعض.
2: لا أنا أتابع عشان أتابع بكل ثاباته وإن شاء الله تأكله.
3: يعني
2: مرات أنقل من مواضيع.
0: ليش لا؟
3: كثير منهم الحقيقة أكو كثيرين يعتقدون أني منداي. ولهذا يطلبون صداقتي.
2: والنعم منك أبو رشيد.
3: فأنا قريب عليهم طائفة كريمة طائفة مثقفة طائفة لها تاريخ سياسي وطني انتمائها للعراق ما علي شائبة على الإطلاق. فيهم أدباء فيهم علماء فيهم أقدر أذكر أسماء عديدة يعني يعني واحدة من الناس كانت جيرانتنا العمة ناجية المراني ومن توفت أكو أدي مقال مشهور ماتت عمتي ناجية انتشر
0: نعم بشكل أنا قريتها في وقتها ماتت عمتي ناجية.
3: أنا سعيد أنه أشوف الحقيقة هذه البذرة عندكم هنا.
2: تسلم حبيبي.
3: الإذاعة اللي موجودة هذه ولو هي لمدة ساعة بالأسبوع بس
0: ساعتين
3: لكن أو ساعتين لكنه
2: بس هي نافذة
3: خطوة جبارة خطوة جميلة. أتمنى أن تستمر وأتمنى أن تستمر
2: إن شاء الله.
3: أتابع كثير الحقيقة
1: النشاطات، نشاطات الجمعية المندائية من خلال أصدقائي اللي موجودين هنا.
0: بالمناسبة حتى أبشرك أيضا، صار عندنا نادي تعارف باسم نادي التعارف المندائي.
1: أدري بي
2: راح أقول لك راح
1: أنا كنت أجي نادي التعارف ببغداد، كنت أجي ويا خالد المراني
0: اللي في وقتها كنت أيضا نادي التعارف في بغداد.
2: أقول لك راح تسوون أنتوا دعوات للناس على الشعراء؟
0: دعوات شخصية، لا دعوة عامة، دعوة مفتوحة.
1: أكو عندكم جمعية مال الشعراء الشعبيين صارت
0: الرابطة، هو جاي نأسس فيها يجي الشعراء مخلية الشعبيين حتى اللي لأنه الآن قد نتوصل إلى حد بحدود 15 شاعر.
1: جيدة
0: يعني
1: جيدة
0: على مستوى
1: جيدة،
0: نابر فصيح حر شعبي بألوانه المتعددة، والفصيح بألوانه المتعددة. ونخلي الرابطة شلون يصير تشكيلها بعض حتى لأنه أكو بعض المتطفلين على الشعر وعلى الساحة الثقافية بصورة
1: موجودين في كل مكان،
0: نريد نعزلهم أيضا. دولة لازم
1: بس دولة موجودين في كل مكان يعني. بس أنا قصدي أنه إذا تحافظون على هذه الاستقلالية الجميلة اللي تمشون بها بدون أن تنسون أنه أنتم من ضمن الجالية العراقية، لأنه سبورت لكم الجالية العراقية.
2: أكيد طبعا صح.
1: فالجالية العراقية أصبحت ثاني أكبر جالية عربية موجودة في أستراليا.
0: في أستراليا نعم.
1: ومع الأسف الجالية العراقية يعني المنظمات اللي فيها قليلة جدا،
0: وأغلبها يغلب عليها الطابع الديني.
1: أما الطابع الديني أو يعني ما بدي ندخل بهذا الموضوع.
0: يا ريت إذا كان تقافي كذا
2: طابع. يا حبيبي طبعا في ختام هذا اللقاء نود أن نتقدم بجزيل الشكر للإنسان والأخ والصديق علاء مهدي لتلبيته دعوتنا، ولسعة صدره للإجابة على كل أسئلتنا، وكان ممتعا وجميلا بكل ما قال وتحدث.
0: لقاء واحد ويا الأستاذ علاء ما يكفي.
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
0: هلا نسات نهدي لاشتهدي لنا اغنيه للاستاذ علاء؟
2: مو احنا راح
0: اي لازم تركب الاغنيه ونخلص حتى تكون الختام.
1: بالمناسبه انت مين تستعمل هاي الاغاني؟ مين لك هاي السيديات؟
0: نوقع به النوقع يعني بعد شيء عناء بحث. هسه الآن نريد لأنه قلنا هنا في استراليا ما جاي نلقاها.

مستمعين إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. كان معكم الزميل بيان جاسم داغر وضيفنا العزيز علاء مهدي، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.